ولا إذا هو وكيل حقيقي إذا من أي مهو إذا نبي بودد ولا وإذا دو إذا ولا أي هلا لي بودد تابلا ده ولا إذا هو هو هو هي هي وين الأبي لدو إذا ولا بودد ولا وإذا دو إذا أي هلا لي بودد تابلا هي يا عتمي نعيمه وإذا نبي هودد تابلا هي يا عتمي نعيمه وإذا نبي

ايدي دو ايدي دو ايدي دو ايدي دو ايدي دو ايدي دو ايدي دو ايدي دو ايدي دو ايدي دو ايدي دو ايدي دو ايدي دو ايدي دو ايدي دو ايدي دو ايدي دو ايدي دو ايدي دو ايدي دو ايدي دو ايدي دو ايدي دو ايدي دو ايدي دو ايدي دو ايدي دو ايدي دو ايدي دو ايدي دو ايدي دو ايدي دو ايدي دو ايدي دو ايدي دو ايدي دو ايدي دو ايدي دو ايدي دو ايدي دو ايدي دو ايدي دو ايدي دو ايدي دو ايدي دو ايدي دو ايدي دو ايدي دو ايدي دو ايدي دو ايدي دو ايدي دو ايدي دو ايدي دو ايدي دو ايدي دو ايدي دو ايدي دو ايدي دو ايدي دو ايدي دو ايدي دو ايدي دو ايدي دو ايدي دو ايدي دو